سينما سوفيتي لا بس اللي زوجي ما لي دوكا لا ما ما لا كودينا مش جوزي لي سفر ليش نفس نعمل سينما سوفيتي لا بس اللي زوجي ما لي دوكا لا ما Yuli, sit in front of me.